0: uno tras otro.
1: Uno tras otro.
0: Todos los éxitos. Nueva Onda Radio Junquera.
2: سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دا جبكي.